0: vous écoutez Radio aux Ondes sur 99.7. ستستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.
1: Cada día que me enamoro.